0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخطيئتي.

0: الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً، وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: أحلامك بنك الأردن.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: عافى الله.
1: لأهل العريس الأكارم حي الله.

0: عدل ليوم الضيم
1: غربي
0: قول عيون غربي
1: غربي
0: قول عيون غربي ونبع المجد يسقيها قول عيون متلش قول عيون متلش اللي ولع لياليها
1: عيش عيش نوبة نوبة.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة

زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شرطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و 1,000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه المعنون آخر رئيس أمريكي رجل محطم وحزب فاسد وعالم على حافة الهاوية والصادر عام 25/20 ميلادي، يقول توم هارتمان بأن السؤال الأهم من هو ترامب يا ترى؟ بل بالسؤال الأكثر إزعاجا، ما الذي حدث لأمريكا حتى أصبح ترامب ممكنا في حياتها؟ هنا يقدم هارتمان قراءة شديدة النقد يرى فيها أن ترامب ليس المرض، وإنما أحد أعراض مرض سياسي واجتماعي أعمق قاد إلى وصوله إلى السلطة. ويرسم هارتمان صورة مركبة لصعود الرجل، طفولة وتجارب شخصية، ثم تأثير المحامي روي كوهن، ثم انتقال ترامب من عالم العقارات والإعلام إلى السياسة، لكن التركيز الأكبر يقع على البيئة التي احتضنت هذا الشخص: حزب جمهوري، شبكات من المانحين الأثرياء، مصالح اقتصادية، إعلام سياسي، وتراجع تدريجي للحواجز التي كانت تفصل المال والنفوذ عن القرار العام. ومن خلال هذه العدسة تصبح رئاسة ترامب جزءا من قصة أكبر عن تآكل الديمقراطية وقرب انهيارها. ليناقش الكتاب توسع السلطة التنفيذية والضغط على المؤسسات والصراع مع الإعلام وتقليص القيود التنظيمية والتعامل مع الدولة باعتبارها أداة يمكن إعادة تشكيلها وفق مصالح سياسية محددة. ويأخذنا المؤلف أيضا خارج حدود أمريكا، فيقارن بعض مظاهر التحول الأمريكي بتجارب دول أخرى مثل المجر وفنزويلا وألمانيا في فترة تاريخية محددة. الهدف ليس القول إن هذه التجارب متطابقة، بل التنبيه إلى أن الديمقراطيات قد تضعف تدريجيا عندما يتراكم المال السياسي والاستقطاب والخوف وتصعب وتضعف المؤسسات. لكن الكتاب ليس نداء إلى اليأس، لأن هارتمان يطرح أيضا وسائل واقعية لمواجهة الانزلاق السلطوي واستعادة التوازن. وبأسلوب بسيط يمكن تلخيص الكتاب هكذا: ترامب لم يكسر الباب وحده، الباب كان متآكلا صدئا من أساسه، والمؤلف إنما يريد أن يعرفنا بمن أضعفه ولماذا وماذا يمكن أن يحدث إذا ما استمر الانهيار. ولهذا فإن الكتاب مناسب لمن يريد قراءة ترامب باعتباره نتيجة طبيعية، كما يقول الكاتب طبعا، لتحولات أمريكية طويلة لا مجرد شخصية عابرة. فالسؤال الحقيقي في نهاية المطاف يتعلق بقدرة الجمهورية على حماية نفسها من الداخل اليوم. سمعي لهذا الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

الجنادي إنا كنا. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

الوقت على راية اف ام. مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: ولسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية MUC.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه المعنون آخر رئيس أمريكي، رجل محطم وحزب فاسد وعالم على حافة الهاوية، والصادر عام 25/20 ميلادي، يقول توم هارتمان بأن السؤال الأهم من هو ترامب يا ترى؟ بل بالسؤال الأكثر إزعاجا، ما الذي حدث لأمريكا حتى أصبح ترامب ممكنا في حياتها؟ هنا يقدم هارتمان قراءة شديدة النقد، يرى فيها أن ترامب ليس المرض، وإنما أحد أعراض مرض سياسي واجتماعي أعمق قاد إلى وصوله إلى السلطة. ويرسم هارتمان صورة مركبة لصعود الرجل، طفولة وتجارب شخصية، ثم تأثير المحامي روي كوهن، ثم انتقال ترامب من عالم العقارات والإعلام إلى السياسة، لكن التركيز الأكبر يقع على البيئة التي احتضنت هذا الشخص: حزب جمهوري، شبكات من المانحين الأثرياء، مصالح اقتصادية، إعلام سياسي، وتراجع تدريجي للحواجز التي كانت تفصل المال والنفوذ عن القرار العام. ومن خلال هذه العدسة تصبح رئاسة ترامب جزءا من قصة أكبر عن تآكل الديمقراطية وقرب انهيارها. ليناقش الكتاب توسع السلطة التنفيذية والضغط على المؤسسات والصراع مع الإعلام وتقليص القيود التنظيمية والتعامل مع الدولة باعتبارها أداة يمكن إعادة تشكيلها وفق مصالح سياسية محددة. ويأخذنا المؤلف أيضا خارج حدود أمريكا، فيقارن بعض مظاهر التحول الأمريكي بتجارب دول أخرى مثل المجري وفنزويلا وألمانيا في فترة تاريخية محددة. الهدف ليس القول إن هذه التجارب متطابقة، بل التنبيه إلى أن الديمقراطيات قد تضعف تدريجيا عندما يتراكم المال السياسي والاستقطاب والخوف وتصعب وتضعف المؤسسات. لكن الكتاب ليس نداء إلى اليأس، لأن هارتمان يطرح أيضا وسائل واقعية لمواجهة الانزلاق السلطوي واستعادة التوازن. وبأسلوب بسيط يمكن تلخيص الكتاب هكذا: ترامب لم يكسر الباب وحده، الباب كان متآكلا صدئا من أساسه، والمؤلف إنما يريد أن يعرفنا بمن أضعفه ولماذا وماذا يمكن أن يحدث إذا ما استمر الانهيار. ولهذا فإن الكتاب مناسب لمن يريد قراءة ترامب باعتباره نتيجة طبيعية، كما يقول الكاتب طبعا، لتحولات أمريكية طويلة لا مجرد شخصية عابرة. فالسؤال الحقيقي في نهاية المطاف يتعلق بقدرة الجمهورية على حماية نفسها من الداخل اليوم. استماعي لهذا الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

اغمرني تعيش سكني فيك سكني فيك اغمرني تعيش حياتي معك حياتي معك اغمرني تعيش

0: الساعة الآن 11 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
5: موجز الأخبار من رايا أفهم، أهلا بكم. مصدر طبي يفيد بإصابة مواطن برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. آلية الاحتلال تقتحم وتجوب شوارع بلدة بيتفوريك شرق نابلس، فيما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال بلدة عورتة شرق نابلس. قوات الاحتلال تقتحم منطقة برك سليمان جنوب مدينة بيت لحم، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المعصرة جنوب بيت لحم وداهمت وفتشت منزل الأسير المحرر المبعد محمد زواهر دون أن يبلغ عن اعتقالات. مستعمرون يقتحمون محيط مساكن المواطنين في خربة الخرابة في بلدة السموع جنوب الخليل، ويحاولون قص سياج محيط في أرض مزروعة بأشجار الزيتون. أما في اعتداءات الاحتلال ومستعمره على مناطق متفرقة بالضفة الغربية خلال ليلة أمس وفجر اليوم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها مخيم كالانديا شمال القدس المحتلة، وسط مواصلتها بالاستيلاء على معهد كالانديا للتدريب المهني لليوم الثالث على التوالي، حيث تنتشر في الشوارع المحيطة بالمعهد، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حسام حسن عصيدة عقب اقتحام قرية تل جنوب نابلس، كما استولت على مركبته وداهمت عددا من المنازل وفتشتها. وفي قرية عورت جنوب نابلس اقتحم مئات المستعمرون القرية بحماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية، فيما كانت قوات الاحتلال قد استولت على منزل وحولته إلى ثكنة عسكرية، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس وانتشرت في عدة مناطق وداهمت منزلا دون أن يبلغ عن اعتقالات. أجواء جافة وحارة بإذن الله اليوم الجمعة وشديدة الحرارة في معظم المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الأجواء مساء وليلا لطيفة في الجبال ودافئة في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس.
9: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: This is going to be الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايعة.
1: Stand by for action.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
4: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
5: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي، لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلينتون، وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
4: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
5: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
4: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقول جوناثان كول في كتابه المعنون العقاب دونالد ترامب والحملة التي غيرت أمريكا والصادر عام 25/20 ألف ميلادي بأنك إذا أردت أن تشاهد الانتخابات الأمريكية من خلف الستار فهذا هو الكتاب الذي يفتح لك الباب على مصراعيه. الصحفي قال يأخذنا في محاولة لفهم الكواليس التي تقود نحو صناعة القرار والتي سبقت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليعيد بناء الطريق من نهاية ولاية بايدن إلى بداية الولاية الثانية لهذا الرئيس. القصة هنا ليست مجرد أرقام انتخابية، إنها قصة قرارات وانسحابات ومفاجآت ومحاولات اغتيال وحسابات سياسية تغيرت بسرعة مذهلة. ليتابع كال أزمة بايدن بعد المناظرة ثم صعود كاميلا هاريس ليشرح كيف أعادت حملة ترامب ترتيب أوراقها في سباق بدأ في لحظات كثيرة وكأنه يتحرك خارج السيناريو المتوقع، لكن العنوان القائم على الانتقام والعقاب إنما يكشف جانبا مهما من الرواية. فترامب دخل الولاية الثانية محملا بذاكرة المعارك السابقة والتحقيقات والمحاكمات والعزل والانتخابات المتنازع عليها والخصومات التي صنعت جزءا كبيرا من خطابه السياسي. ولذلك يتابع الكتاب تطور مفهوم الثأر السياسي والحساب مع الخصوم كجزء من المناخ الذي أحاط بعودة ترامب في ولايته الثانية. ويعتمد الكاتب على وصول واسع لشخصيات من داخل هذه الحملات والبيت الأبيض ويقدم تفاصيل من وراء الأبواب المغلقة ليساعد في فهم ما لا يظهر دائما في المؤتمرات الصحفية. ومن هنا تأتي قيمة هذا الكتاب، فهو لا يقدم نظرية مجردة بل يحاول إعادة بناء الأحداث من شهادات ومعلومات مباشرة. وفي القراءة الإذاعية تبدو الرسالة واضحة، أمريكا لم تصل إلى يناير كانون ثاني من العام 25/20 ألف ميلادي في يوم واحد، وإنما تراكمت سلسلة طويلة من القرارات والأخطاء والمخاوف والمفاجآت. والكتاب يتركنا إذن أمام سؤال مفتوح، هل عودة ترامب مجرد انتصار انتخابي أم بداية إعادة ترتيب عميقة للسياسة الأمريكية؟ إنه كتاب عن حملة انتخابية لكنه في جوهره قصة عن القوة والخصومة والعقاب والانتقام وكيف يمكن للانتخابات أن تغير اتجاه بلد كامل فعلا. الآن لاستماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 12:00 ظهرا.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
8: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع بعد استهدافها مجموعة من المزارعين في بلدة القرارة. جيش الاحتلال يجبر الأهالي على طلاء الشعارات الوطنية المكتوبة على جدران منازلهم وسط استمراره باقتحام قرية عورتا بنابلس. مستعمرون يرفعون أعلام الاحتلال على منازل المواطنين في منطقة بئر قوزة في بلدة بيتا جنوب نابلس، هذا وتواصل قوات الاحتلال حصارها ل3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 20 على التوالي. جرافات عصابات المستعمرين تواصل عمليات التجريف في أراضي المزارعين ببلدة ترمس عيا شمال رام الله. نحو 50 مستعمرا يقتحمون برية زعتر شرق بيت لحم ويتمركزون في منطقة وادي المعلق وسط استفزازات للمواطنين فيما تتواصل اعتداءاتهم على المنطقة والمناطق المجاورة، هذا واقتحمت قوات الاحتلال قرية المعصرة جنوب بيت لحم وداهمت وفتشت منزل الأسير المحرر المبعد محمد زواهر دون أن يبلغ عن اعتقالات. قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة ديرستيا شمال غرب سلفيت وداهمت وفتشت عددا من المنازل وحققت ميدانيا مع المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات. مساء اليوم وليلا يكون الجو بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيستمر الجو جافا وحارا في معظم المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بنحو 2 مئويتين. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
2: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان، افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

يا رب نسألك أن تجعل الشكر على نعمك شعارنا ودثارنا، والنظر إلى ملكوتك دأبنا وديدننا، والانقياد لك شأننا وشغلنا، والخوف منك أمننا وإيماننا، واللياذ بذكرك بهجتنا وسرورنا. يا رب تتابع برك واتصل خيرك وعظم رفدك وتناهى إحسانك وصدق وعدك وبر قسمك وعمت فواضلك وتمت نوافلك، ولم تبق حاجة إلا وقد قضيتها أو تكلفت بقضائها، فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل لذاك. يا حبيب القلب ما لي سواك، فارحم اليوم مذنبا قد أتاك. يا رجائي وراحتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. فما الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

الصلاة والسلام ما هو أهله. اللهم إني أسألك بحبك الذي أثبته وبقسمك بعمره الذي شرفته وفضلته وبمكانه منك الذي به خصصته واصطفيته أن تجازيه عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته، وتؤتيه من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته، وتعظم عن يمين العرش نوره بما نورت به من قلوب عبيدك، وأن تضاعف في حضرة القدس حبوره بما قاسى من الشدائد في الدعاء إلى توحيدك، وأن تجدد عليه من شرائف صلواتك ولطائف بركاتك وعوارف تسليمك وكراماتك، وتعليه به في عليين مستقرا ومقاما. اللهم واطلق لساني بإبلاغ الصلاة عليه والتسليم، واملأ جنابي من حبه وتوفية حقه العظيم، واستعمل أركاني بأوامره ونواهيه في النهار الواضح

اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وحملة عرشك أجمعين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، وصل على الكرام الكاتبين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله على الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين ودنيا، ورفع عنا بها مكروها فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام سببها. اللهم أسألك أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين الذي خلقته من جلالك وزينته بجمالك وتوجته بكمالك وأهلته لرؤية ذاتك وجعلته محلا لأسمائك وصفاتك وقرنت اسمه باسمك وطاعته بطاعتك، محمد بن عبد الله وآله وصحبه الداعين إلى الله.

اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

اللهم صل على محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل على محمد أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب الخير والمير صاحب السرايا والعطايا والآيات والمعجزات والعلامات الباهرات والمقام المحمود والحوض المورود والشفاعة والسجود للرب المعبود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه. صلى الله على الأول في الإيجاد والجود والوجود، الفاتح لكل شاهد حضرتي الشاهد والمشهود، السر الباطن والنور الظاهر الذي هو عين المقصود، حائز قصب السبق في عالم الخلق المخصوص بالأولية، الروح الأقدس العلي والنور الأكمل البهي، القائم بكمال العبودية في حضرة المعبود، فهو الرسول الأعظم والنبي الأكرم والولي المقرب المسعود، وعلى آله وأصحابه خزائن أسراره ومعارف أنواره ومطالع أقماره، كنوز الحقائق وهداة الخلائق، نجوم الهدى لمن اهتدى، وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب الحبيب محمد صلي وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا

صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه، أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك وعابدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسمواته وأرضه عليك يا رسول الله.

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الساعة الآن 1 ظهرا.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
7: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع بعد استهدافها مجموعة من المزارعين في بلدة القرارة، فيما أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن وقوع إصابات برصاص قوات الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من منع عشرات المواطنين من أداء الصلاة بحجة إبعادهم عن الأقصى، فيما تواصل قوات الاحتلال نشر حواجزها العسكرية في أزقة البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب المسجد التي تتعمد عرقلة دخول المصلين وتفتيشهم. شهود عيان يفيدون باقتحام عصابات المستعمرين أراضي المواطنين في سهل عرابة جنوب جنين وأقدامهم على اقتلاع عجار التين المثمرة. قوات الاحتلال تقدم على اعتقال مواطن وزوجته من بلدة عريف جنوب نابلس وسط تحطيم محتويات عدد من المنازل خلال اقتحامهم للبلدة. مستعمرون يشعلون النار في أراضي المزارعين في وادي سعير شمال الخليل. لليوم 20 على التوالي الاحتلال يواصل محاصرة 3 منازل في بلدة كسرى جنوب نابلس، هذا وأجبر جيش الاحتلال الأهالي على إطلاء الشعارات الوطنية المكتوبة على جدران منازلهم وسط استمراره باقتحام قرية عورتا بنابلس، فيما رفعت عصابات المستعمرين علام الاحتلال على منازل المواطنين في منطقة بئر قوزة في بلدة بيتا جنوب نابلس. جرافات عصابات المستعمرين تواصل عمليات التجريف في أراضي المزارعين ببلدة ترمس عيا شمال رام الله. نحو 50 مستعمرا يقتحمون برية زعترة شرق بيت لحم ويتمركزون في منطقة وادي المعلق وسط استفزازات للمواطنين فيما تتواصل اعتداءاتهم في المنطقة والمناطق المجاورة. قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة ديرستيا شمال غرب سلفيت ودهمت وفتشت عددا من المنازل وحققت ميدانيا مع المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات. مساء اليوم وليلا يكون الجو بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيستمر الجو جافا وحارا في معظم المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بنحو 2 مئويتين. نهاية الموجز، للمزيد على رأي دوت بي أس في أمان الله.
2: رأي FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
10: راية دوت بي أس
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. أغنيات الزمن الجميل

الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك.

بها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها

وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات.

0: الساعة الآن 12:00. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
5: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع بعد استهدافها مجموعة من المزارعين في بلدة القرارة، فيما أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن وقوع إصابات برصاص قوات الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من منع عشرات المواطنين من أداء الصلاة بحجة إبعادهم عن الأقصى، فيما تواصل قوات الاحتلال نشر حواجزها العسكرية في أزقة البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب المسجد التي تتعمد عرقلة دخول المصلين وتفتيشهم. شهود عيان يفيدون باقتحام عصابات المستعمرين أراضي المواطنين في سهل عرابة جنوب جنين وأقدامهم على اقتلاع عجار التين المثمرة. قوات الاحتلال تقدم على اعتقال مواطن وزوجته من بلدة عريف جنوب نابلس وسط تحطيم محتويات عدد من المنازل خلال اقتحامهم للبلدة. مستعمرون يشعلون النار في أراضي المزارعين في وادي سعير شمال الخليل. لليوم 20 على التوالي الاحتلال يواصل محاصرة 3 منازل في بلدة كسرى جنوب نابلس، هذا وأجبر جيش الاحتلال الأهالي على إطلاء الشعارات الوطنية المكتوبة على جدران منازلهم وسط استمراره باقتحام قرية عورتا بنابلس، فيما رفعت عصابات المستعمرين علامة الاحتلال على منازل المواطنين في منطقة بئر قوزة في بلدة بيتا جنوب نابلس. جرافات عصابات المستعمرين تواصل عمليات التجريف في أراضي المزارعين ببلدة ترمس عيا شمال رام الله. نحو 50 مستعمرا يقتحمون برية زعترة شرق بيت لحم ويتمركزون في منطقة وادي المعلق وسط استفزازات للمواطنين فيما تتواصل اعتداءاتهم في المنطقة والمناطق المجاورة. قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة ديرستيا شمال غرب سلفيت ودهمت وفتشت عددا من المنازل وحققت ميدانيا مع المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات. مساء اليوم وليلا يكون الجو بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيستمر الجو جافا وحارا في معظم المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بنحو درجتين مئويتين. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: راية.بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنحرف.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوانب.

العشرة. خف بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة على العشرة، كل سبت العشرة صباحا على رايا FM ورايا TV.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 ثورة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: راية.بي.أس.
0: الوطن في صفحة واحدة. راية.بي.أس. الساعة الآن 13:00.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
7: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوتي والغاز السام تجاه المواطنين وسط احتجازها لمركبات الأهالي بمنطقة كرم نمر ببلدة بيتا جنوب نابلس، في ظل مواصلة قوات الاحتلال ومستعمريه ولليوم 20 على التوالي بمحاصرة 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس. مستعمرون إرهابيون بلباس جيش الاحتلال يمنعون المواطنين من أداء صلاة الجمعة في مسجدي الولي والحاج حسين بخربة طان التابعة لأراضي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، هذا وتحتجز قوات الاحتلال المواطنين وتنكل بهم في المنطقة الشرقية من البلدة. مستعمرون يقدمون على تدمير مزرعة المواطن نعيم الشاعر في سهل عرابة جنوب جنين والتي تبلغ مساحتها 4 دونمات، كما أقدموا على قطع أشجار التين فيها وبرابيش الري ودمروا سياجها في اعتداء طالب ممتلكاته ومصدر رزقه. إصابة عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة، هذا وقد أعلنت مصادر طبية ظهر اليوم عن استشهاد 3 مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية لبلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من منع عشرات المواطنين من أداء الصلاة بحجة إبعادهم عن الأقصى، فيما تواصل قوات الاحتلال نشر حواجزها العسكرية في أزقة البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب المسجد التي تتعمد عرقلة دخول المصلين وتفتيشهم. قوات الاحتلال تقدم على اعتقال مواطن وزوجته من بلدة عريف جنوب نابلس وسط تحطيم محتويات عدد من المنازل خلال اقتحامهم للبلدة. مستعمرون يشعلون النار في أراضي المزارعين في وادي سعير شمال الخليل. جرافات وعصابات المستعمرين تواصل عمليات التجريف في أراضي المزارعين ببلدة طرمصعية شمال رام الله. نحو 50 مستعمرا يقتحمون برية زعتر شرق بيت لحم ويتمركزون في منطقة وادي المعلق وسط استفزازات للمواطنين فيما تتواصل اعتداءاتهم في المنطقة والمناطق المجاورة. مساء اليوم وليلا يكون الجو بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيستمر الجو جافا وحارا في معظم المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بنحو 2 درجة مئوية. نهاية الموجز، للمزيد على راية دوت بي أس في أمان الله.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذ حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

لا وقت للبحث. لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.

0: الساعة الآن 4 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
5: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في حي صبرا بمدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 4. هذا وأفادت مصادر محلية على تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال تطلق الرصاصة تجاه الأهالي وسط اقتحامها لأراض زراعية للمنطقة الغربية ببلدة إذن غرب الخليل، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المنازل عقب اقتحامها بلدة سعير شمال الخليل. شهود عيان يفيدون باقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، هذا واقتحمت قوات الاحتلال شارع بيت إيبا الرئيسي باتجاه مدينة نابلس. عصابات المستعمرين تقدم على اقتحام وتخريب أراض زراعية في قرية برقة شرق رام الله. عصابات المستعمرين تقتحم خلة الحمص بمسافريات جنوب الخليل وسط إطلاق مواشيهم بمحيط منازل الأهالي. قوات الاحتلال ومستعمرون يواصلون حصارهم لليوم 20 على التوالي لثلاثة منازل ببلدة قصرى جنوب نابلس، هذا وقد احتجزت قوات الاحتلال بوقت سابق مركبات المواطنين بمنطقة كرم نمر ببلدة بيتا جنوب المدينة، فيما أقدم مستعمرون يرتدون زي جيش الاحتلال على منع المواطنين من أداء صلاة الجمعة في مسجدي الولي والحاج حسين بخربة طانة التابعة لأراضي بلدة بيت فوريك شرق نابلس. كما واعتقلت قوات الاحتلال مواطن وزوجته من بلدة عريف وسط تحطيم محتويات عدد من المنازل خلال اقتحامهم للبلدة. مصادر محلية أفادت بتدمير عصابات المستعمرين ظهر اليوم مزرعة المواطن نعيم الشاعر في سهل عربة جنوب جنين والتي تبلغ مساحتها 4 دنومات، كما أقدموا على قطع أشجار التين فيها وبرابيش الري ودمروا سياجها. مستعمرون يشعلون النار في أراضي المزارعين في وادي سعير شمال الخليل. جرافات عصابات المستعمرين تواصل عمليات التجريف في أراضي المزارعين ببلدة ترمس عيا شمال رام الله. مساء اليوم وليلا يكون الجو بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيستمر الجو جافا وحارا في معظم المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بنحو درجتين مئويتين. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا عين على فلسطين والعالم. raya.bs. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مملوءة بمعرفتك، وأسرارنا منعمة بقربك، وارزقنا زهدا في دنياك ومزيدا لديك، إنك على كل شيء قدير. يا من لا يسكن قلب إلا بقربه، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره، ولا يبقى وجود إلا بإمداده وإظهاره. رب، أي باب أقصد غير بابك؟ وأي جناب أتوجه إليه غير جنابك؟ أنت العلي العظيم، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. والصلاة والسلام

القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الرب وأبواب السماء مفتوحة للدعاء، نتوجه إليك أن تثبت على الحق خطانا، وأن تبعث في نفوسنا العزة والكرامة، وثبتنا اللهم على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة، واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا جبار، يا الله يا أرحم الراحمين، ويا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم الضعفاء والمساكين. يا رب إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت، خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: راية اف ام، الصوت الأجمل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحية

0: أحلامك بنك الأردن. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
4: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل بالعديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
3: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
4: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
3: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: صوتها عال. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: ريتشاردسون في كتابها المعنون صحوة الديمقراطية ملاحظات حول حال أمريكا والصادر عام 23/20 ميلادي بأننا لو أردنا أن نفهم أزمة أمريكا السياسية من جذورها فهذا الكتاب إنما يأخذنا إلى مكان أبعد من ترامب نفسه. المؤرخة هذر كوكس ريتشاردسون تقول إن ما يحدث ليس حادثا منفصلا بل فصل جديد في صراع أمريكي قديم بين فكرتين: توسيع الديمقراطية والمساواة من جهة ومحاولات حصر القوة والحقوق في أيدي فئات محددة من جهة أخرى. تعود المؤلفة إلى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من عصر الآباء المؤسسين والحرب الأهلية وإعادة الإعمار وما سمي بالصفقة الجديدة، إضافة إلى حركة الحقوق المدنية، ثم تربط هذه المحطات بصعود المحافظية الحركية التي بحسب تحليلاتها غيرت معنى المحافظة السياسية وجعلت مقاومة الحكومة الفيدرالية والإنفاق العام والتنظيم الاقتصادي جزءا من مشروع سياسي أوسع. ثم يصل الكتاب إلى ترامب، هنا تصبح النبرة أكثر تحذيرا. ترى ريتشاردسون أن ترامب استفاد من الخوف والغضب والانقسامات الاجتماعية وأن خطابه أعاد تقديم صورة مثالية ومبسطة عن ماض أمريكي لم يكن متاحا للجميع. وتتناول الكاتبة محطات رئاسته من الصراع حول الهجرة والحقوق المدنية إلى أزمة الانتخابات وهجوم 6 يناير. لكن الكتاب لا ينتهي عند التشخيص، فهو يعود إلى فكرة المساواة في إعلان الاستقلال ليقول إن الديمقراطية الأمريكية لم تكن يوما مكتملة، لكنها كانت دائما مشروعا قابلا للتوسع والدفاع عنه. إذا قرأناه بصوت إذاعي فالسؤال الذي يبقى بعد إغلاق الكتاب هو: هل أمريكا أمام تراجع ديمقراطي لا رجعة فيه أم أمام أزمة يمكن تجاوزها؟ ريتشاردسون تميل إلى الخيار الثاني، لكنها تذكر بأن الديمقراطية لا تحمي نفسها بنفسها، الناس والمؤسسات والقيم هم الذين يفعلون ذلك بحسب الكاتبة. وهنا تكمن قوة الكتاب، إنه لا يروي قصة ترامب فقط بل يروي قصة أمريكا وهي تتجادل مع نفسها حول معنى الحرية والمساواة والسلطة حتى اليوم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
0: الساعة الآن 5 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
7: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في حي صبرا بمدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 4. هذا وأفادت مصادر محلية على تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال تطلق الرصاص تجاه الأهالي وسط اقتحامها لأراض زراعية للمنطقة الغربية ببلدة إذن غرب الخليل، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المنازل عقب اقتحامها بلدة سعير شمال الخليل. شهود عيان يفيدون باقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، هذا واقتحمت قوات الاحتلال شارع بيت إيبا الرئيسي باتجاه مدينة نابلس. عصابات المستعمرين تقدم على اقتحام وتخريب أراض زراعية في قرية برقة شرق رام الله. عصابات المستعمرين تقتحم خلة الحمص بمسافريات جنوب الخليل وسط إطلاق مواشيهم بمحيط منازل الأهالي. قوات الاحتلال ومستعمرون يواصلون حصارهم لليوم 20 على التوالي لثلاثة منازل ببلدة قصرى جنوب نابلس، هذا وقد احتجزت قوات الاحتلال بوقت سابق مركبات المواطنين بمنطقة كرم نمر ببلدة بيتا جنوب المدينة، فيما أقدم مستعمرون يرتدون زي جيش الاحتلال على منع المواطنين من أداء صلاة الجمعة في مسجدي الولي والحاج حسين بخربة طانة التابعة لأراضي بلدة بيت فوريك شرق نابلس. كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطن وزوجته من بلدة عريف وسط تحطيم محتويات عدد من المنازل خلال اقتحامهم للبلدة. مصادر محلية أفادت بتدمير عصابات المستعمرين ظهر اليوم مزرعة المواطن نعيم الشاعر في سهل عرب جنوب جنين والتي تبلغ مساحتها 4 دنومات، كما أقدموا على قطع أشجار التين فيها وبرابيش الري ودمروا سياجها. مستعمرون يشعلون النار في أراضي المزارعين في وادي سعير شمال الخليل. جرافات عصابات المستعمرين تواصل عمليات التجريف في أراضي المزارعين ببلدة ترمس عيا شمال رام الله. مساء اليوم وليلا يكون الجو بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيستمر الجو جافا وحارا في معظم المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بنحو درجتين مئويتين. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
3: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا أف أم على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. راية أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد 5 مساء
10: برعايه

0: مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات ضيف الراية. نحن معكم على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال، ورافقكم أنا أحمد عياش في هذه المساحة الدافئة ومن هذا البيت الكبير راية. وخلينا نبلش الحكاية. ضيفتنا اليوم فنانة فلسطينية وبنت البلد، صوتها متنوع مختلف منذ الطفولة وبدايات وحفلات المدرسية إلى الحياة الجامعية وإلى الانطلاق. ضيفتنا اليوم الفنانة الفلسطينية بنت نابلس نور فريتخ، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: يعني أول شيء شكرا على قبول الدعوة.
1: لا بالعكس، شكرا لكم على الاستضافة.
0: يسعدك، وإحنا يعني فخورين فيك وهذه المساحة وهذا البيت الدافي، بيت الراية دائما اللي بوسع الكل، وهذا أقل ما يمكن نقول لك أنه هذا اليوم مساحة مساحتك. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكم.
0: بداية نور فريتخ، مين هي نور؟
1: نور هي أكيد مواطنة فلسطينية، انولدت في مدينة نابلس، حاليا عمري 32 سنة. تخصصت في دراستي الجامعية بالموسيقى، بس قبل هالمرحلة شوي كان في عندي قصة شوي طويلة. بلشت حبي للموسيقى من أنا طفلة، كنت أنا بعمر السنتين تقريبا الماما تسمعني عم جنب التلفزيون عم بردد الأغاني اللي عم تنعرض على التلفزيون، وكان بهديك الفترة بس التلفزيون هو المتاح أكتر إشي أو الراديو اللي نسمعه بشكل عام. فكانت في أغنية لليوم بتذكرها، يا سبابين الشاي، كنت طول الوقت كل ما يعرضوها أرجع أغنيها. فالماما انتبهت إنه في عندي هالموهبة، وكانوا طول الوقت مرحلة المدرسة عم بدعموني إنه وين في نشاطات مدرسية فيها بالإذاعة حفلات المدرسة وهيك بيخلونا أنخرط وأشارك. لحد ما بالصدفة معلمة الموسيقى بالصف العاشر تقريبا تعرفت عليها وحكت لي إنه عندي موهبة كتير حلوة، وإنه وين أنت من زمان، كتير حابة أكمل معك هالمشوار، وبدي أحاول حتى أقنعك إنك تدرسي دراسة أكاديمية. ومن هون بلشت قصتي.
0: يعني بالعادة البيت والعيلة هم بتكون جزء من الحاضنة، حاضنة الشخص المبدع بغض النظر هو بالفن أو غير الفن. من بداية السنتين والنور البنت الصغيرة بالدندن، وش معنى على صبابين الشاي؟
1: ما بعرف، كانت أكتر أغنية بذاكرتي لسه مطبوعة، فلليوم يعني بتذكر حالي عن جد وأنا جنب التلفزيون وعم بعيد ورا الأغنية.
0: يعني يمكن هي بهذيك الفترة كانت ترند بالمفاهيم تاعت اليوم، يعني
1: صحيح
0: هي كانت ترند بهذيك اللحظات. بالمدرسة وبالعادة قليل الناس اللي بيبرزوا في المدرسة في أشياء معينة، يعني في ناس
1: صحيح
0: بتطلع بالإذاعة المدرسية فترة، في ناس بالرسم، ولكن قليلين جدا. ليش نور برزت في المدرسة وخصوصا في الاحتفالات؟ يعني وأنا بقرأ بالسيرة الذاتية بقول أنه كل حفلة مدرسية فيها أغاني لازم تكون نور فيها.
1: كان صراحة بدعم عن جد كتير قوي من المعلمة تبعتي، يعني مسلمة لليوم بتذكرها وبتذكر اسمها وبودي لها التحية وين ما عم بتكون. كانت مصرة انه بأي احتفالات بأي مسابقات مدرسية، كانت بتصير مسابقات محلية عادة كمان، اني اشارك. بلشت تقول لي انه صوتي شوي بشبه الصوت الكلاسيكي العربي، وممكن كتير اغاني فيروز تكون انه حلوة على صوتي. فبلشنا نغني اغاني فيروز الوطنية اللي بنسمعها اليوم، زي وطني، زي اغاني الأسوار القدس العتيقة، ومن هون بلش مشواري، بلش اهتمام أكتر في هذا الموضوع.
0: يعني إحنا بنوجه لها تحية
1: أكيد
0: مسلمة.
1: صحيح.
0: وبهذا الدور اللي لعبته يمكن في حياتك حتى المهنية، يعني
1: صحيح.
0: وهذا كان توجيه، إذا كنا من صف عاشر كان التوجيه نحو الموسيقى والفنون، وهون انتقلت إلى الدراسة الجامعية وبرضو في نابلس في جامعة النجاح.
1: صحيح، درست بالجامعة علوم موسيقية، كان هذا تخصص طبعا كتير المنتسبين له عدد كتير قليل. فبتذكر في دفعتي كان ممكن في حوالي 6 أو 7 طلاب، وكانوا هم ينطقوا، يعني ما كانوا يختاروا أي أشخاص لمجرد أنه خلص بدهم يعبوا الدفعة ويكون في موسيقية عم موجودين، سواء عازفين مغنيين أو أي شيء في مجال الفن. يومي تعرفت على الأستاذ عمار قدماني، هو كان معي في المقابلة، وجه له كمان التحية، أستاذ عزيز جدا علي. فوقتها عملت المقابلة وحكالي أنه في عندك إمكانيات بدون أي نوع من المجاملات، وبتقدر تشتغلي على كتير أشياء تحسني من هذا المجال وفعلا تنطلقي في عالم الموسيقى.
0: بتفكر لو كان في تخصص تاني بيشبهك أكتر كان رحتي له بالجامعة بديك الفترة؟
1: صراحة ما كنت عم بحس إنه في أي إشي بيشبهني غير هذا التخصص. ممكن لو للأسف ما كان موجود كان أنا هلأ ممكن في اتجاه تاني مختلف، سواء بالتجارة بالبزنس أو بالآي تي، أو حتى في طفولتي كنت أحب عالم الطب وهاي الأمور، بس كنت مصرة إنه بدعم من العيلة إنه دراستي تكون بإشي عن جد الشغف تبعي أو الموهبة اللي أنا يعني موجودة عندي فعلا إني أشتغل عليها ونميها أكتر.
0: قديش كان للعيلة دور في هذا الموضوع؟ يعني بالعادة العائلات تتخوف من صحيح. موضوع التخصصات، ويمكن يعني قبل فترة كنا نحكي عن موضوع قديش مهم البحث عن التخصص للطلاب، وإحنا يعني عشان ما نكونش إحنا نجمل الموضوع، الناس كتير بقى تقول لك شو جاز الموسيقى، شو الموسيقى. قديش كان دور العيلة مشجع في هذا الموضوع؟
1: صراحة الماما كانت بالرغم من معتقداتها الدينية في موضوع الموسيقى وهي الأمور، إلا إنها دائما في كل الاحتفالات كانت داعمة، وكانت تحكي لي من رغم داخليا إنه ممكن أنا نوعا ما عندي قناعة بالإشي كاملا، إلا أني رح أضل داعمتك في هاي المسيرة، خاصة أنه أنت واضح عليك جدا أنك بتحبي هذا الإشي وهو الشغف بالنسبة لإلك. البابا كان كتير داعم، بس في مرحلة معينة كان أنه بده يدخل معي في نقاش أنه هل أنت متأكدة أنه بده تكون دراستك الجامعية بعالم الموسيقى، وقديش يا بابا بهالبلد الموسيقى عنا عم يعني عم تطعم خبز بالعربي، وأنه قديش بده يكون في إلها مجال، وأنه إذا بده يكون في إلها مجال رح تضطري أكيد تطلعي برا البلد، ما رح تضلي موجودة هون عشان تقدري تكملي.
0: وهذا بخوف الأهل.
1: صحيح.
0: يعني صراحة هذا واحد من الأشياء اللي بخوف الأهل، إنه أنا أفقد ابني أو بنتي إنه يغادر البلد للبحث عن حياته المهنية. يعني
1: صحيح، هذا كان التخوف تبعهم، بس كانوا مصرين إنه بغض النظر شو الإشي اللي أنت بدك إياه، بتقدر تدرس طب، بتقدر تدرس موسيقى، الحق الإشي اللي أنت بتحبيه والشغف تبعك.
0: كيف كانت الحياة الجامعية في النجاح؟
1: صراحة أحلى سنين حياتي، يعني فعلا كانت أجمل سنين. يعني قديش الناس بيحكي أنه حياتها بس تكبر وتنضج لسه بتفهم للحياة أكتر، بس هي كانت فعليا أحلى سنين الحياة. كان في دعم بكل الطرق لإلي، سواء من أساتذة، من العيلة، من نوعية الأشخاص اللي كانوا كمان عم بيدرسوا معي موسيقية لليوم معروفين وبيشتغلوا بمجال الموسيقى كمان داعمين. فصراحة جد كانت أيام كتير حلوة، وكانت الحياة شوي ما في حروب، ما في صعوبات كتير، ما في إنه يعني حياة ماشية ببساطة، كمان كان إلها نكهة جد مختلفة.
0: يعني هي فترة من الفترات مر علينا يعني صحيح. نوعا ما حالة استقرار قعدت كم من سنة
1: صحيح.
0: يمكن كانت كمان فارق في حياة الشباب تحديدا. يعني اليوم نتمنى من كل يا رب حياة يعني حالة الاستقرار ترجع شوي، خصوصا هالشباب اللي يعني مصرهم من قبل الكورونا لليوم.
1: صحيح.
0: يعني ما شافوا يوم يعني يبث على الأمل صراحة، يعني وإن شاء الله نقول ربنا يفرج على هالشباب. يمكن التخصص في الجامعة كان فارق في حياتك الجامعية، يعني التخصص لطيف
1: صحيح،
0: فيمكن كمان في وجود حياة الجامعية مع بعض فكانت فترة جميلة. يعني
1: كان ميكس كتير حلو، خاصة انه كنت عم بلاقي دعم من كل الأساتذة الموجودين. طبعا دكتوري الدكتور غاوي، مش الغاوي الله يرحمه، ترك أثر لليوم في داخلي، هو شخص انا مستحيل انسى، مستحيل كل الذكريات الحلوة اللي كانت موجودة معه مستحيل انساها، لانه كان داعم لإلي مش بس على صعيد الحياة الجامعية، وحتى كمان بعد ما خلصت الحياة الجامعية كان داعم لإلي في مجال العمل، وأنا بالجامعة كمان كان مصر أنه يحاول يساعدني في موضوع منحة كمان تخفف عني مصاريف الدراسة وهي الأمور. فصراحة هو كان شخص مآمن فيه من الألف إلى الياء، ومستحيل أنسى له هذا الإشي، يعني الله يرحمه.
0: الله يرحمه، وكان له بصمة على مستوى الشباب كله،
1: كان له بصمة حتى في الكلية، كانت مزدهرة في وقته، يعني كانت من أجمل الأوقات. الكل بيحكي أنه في الفترة اللي كان فيها الدكتور غاوي عميد الكلية هي أجمل فترة في الجامعة،
0: يعني ربنا يرحمه والناس تذكر
1: بالخير.
0: بالخير. نعم صحيح. خلصت حياتك الجامعية، بس قبل ما أحكي أنتقل لما بعد الحياة الجامعية، كان لك نشاطات فنية أو بلشتي تنتقلي إلى المسرح وانت في الجامعة تحديدا، يعني وانت لم تنهي حياتك الجامعية؟
1: صحيح، كانت دائما في نشاطات، يعني خلينا نحكي شبه انه فصلية بالفصول، دائما كان في بنهاية كل فصل في عرض ضخم، وفي مجموعة عروض بتكون موجودة خلال الفصل التعليمي اللي داخليا بتكون خلال الفصل، بهدف انه تبلش تعود الطلاب كيف يوثقوا بحالهم، كيف يطلعوا على المسرح، كيف يتعودوا على الجمهور. والحفلات الكبيرة لاقت كتير نجاح بهذيك الفترة، يعني
0: كانت على مستوى الجامعة ولا
2: على
1: مستوى الجامعة، وكانت مفتوحة لكل الناس يقدروا يحضروها من مختلف الأماكن. يعني كان المسرح مفتوح للجميع، وكانوا يجوا يحضروا العرض الختامي هذا للطلاب. وحتى كمان وصلوا لمرحلة أنه صار في باند كبيرة وفي مادة موسيقية واضحة، وصارت الناس تيجي تحضرها بتيكت، يعني تنباع تيكت ويجوا تحضروا زي كأنه أي كونسرت أو عرض موجود في أي مكان.
0: يعني وانت تحكي صراحة أنا برجع لنابلس بقول قديش الحياة الثقافية والمسرحية في نابلس الفترة هاي في تراجع.
1: صحيح.
0: يعني نابلس بلد الثقافة ومدينة الثقافة، الفن والمسرح والكتابة والكتاب والشعراء. اليوم نابلس تفتقر حتى لمسرح، يعني ما في مسرح في نابلس. كنا في حديث حتى المكان اللي كان فيه مسرح صغير حمدي منكو أعتقد صحيح حولوه صحيح لمستشفى ميداني الأردني، مع أنه كنا نتمنى أنهم يحطوه في المنطقة الشرقية التي تفتقد إلى الخدمات الصحية صحيح. وخلي حمدي منكو يعني شغال بالمسرح البسيط. بحزنك نابلس أنه ما يكون فيها هذا الحياة كتير الفنية والثقافية؟
1: يعني بكون بشعور مش كتير حلو لما أتذكر أني عن جد مجرد ما خلصت حياتي الجامعية اضطريت أطلع مباشرة من نابلس لعدم وجود خلينا نحكي إمكانيات كتير في مجال الموسيقى والفن. طلعت لرام الله، وكانت أغلب الحفلات اللي عم بشارك فيها برام الله أو في بيت لحم في القدس، في يعني حتى كمان برا البلد، ولكن نابلس كانت فعلا تفتقر. مع العلم أنه الناس اللي موجودة في نابلس كتير ناس بتسمع صح، بتحب الموسيقى،

0: مرات سولد اوت في خلال تقريبا يومين.
1: صحيح.
0: يعني 48 ساعة كانت خالصة التذاكر، ويمكن كان في يعني تخوف من انه التذاكر تنباع ولا لا في نابلس. نابلس بلد ثقافة وناس، ناس تتذوق الفن، وان شاء الله بترجع نابلس.
1: صحيح.
0: ترى النور بالفن يعني ان شاء الله. ويعني اتوقع في نفس جديد طالع، وانا شفت قبل فترة مسرح كمان في نابلس عماله بطلع شباب مسرحيين لطيفين. ان شاء الله تكون كمان هاي يعني خطوة لنابلس في الامام. صراحة
1: انا خلال الشهرين اللي مرقوا تقريبا عملت ايفنت في مول جديد افتتح في نابلس اسمه البوليفارد، كتير حلو، واصلا مخصصين كمان زي مسرح انه على اساس يكون في عروض بشكل دائم. فكانت هاي صراحة يعني يعني فرحة كبيرة وخطوة كتير حلوة من صاحب المكان انه يخصص مسرح مثبت وجاهز مع صوتياته ومع كل اشي لهذا المكان. وصار في كتير اصدقاء وزملاء لي عاملين عدة عروض، انا كمان شاركت بعرض. ما تتخيل قديش كان تفاعل الناس كتير حلو في هذا الايفنت، بجوز من احلى الايفنتات اللي انعملت يعني في نابلس. صحيح.
0: يعني عن جد ابسطتيني.
1: لا هاي كانت خطوة حلوة.
0: ما كنت بعرف بس فعلا ابسطتيني يعني.
1: صحيح.
0: هاي نابلس التي تستحق والله. ما بعد الجامعة يعني أنا أنا أنا منحاز لنابلس يعني بحب نابلس. ما بعد الجامعة وكان إليك اشتراكات في عدد من الأماكن، ما أعرفش إذا كان إدوارد سعيد أيام الجامعة ولا ما بعد، أو المعهد الوطني الموسيقى، وبعدين كان لك مشاركات دولية.
1: صحيح. الكمنجاتي وكتير.
0: كمنجاتي.
1: صحيح. مؤسسات محلية كانت شاركت عالميا.
0: بحب أسمع أكثر عن هاي الفترة تحديدا ما بعد الدراسة الجامعية.
1: خلال الدراسة الجامعية تعرفت على أكثر من مؤسسة أو من خلال الأساتذة اللي موجودين. الكمنجاتي كان لهم نصيب بعدد كبير من العروض شاركت معهم. الإدوارد سعيد المعهد الوطني برضو كمان كنت طالبة في فترة الجامعة عندهم، تعلمت شوي على أساسيات الكلارينات، ما كملت لأني قررت أنه كل الزخم في التركيز يكون أكتر على موضوع الغناء والموسيقى. فمن وقتها بلشت هيك أنه يبلش تفتح الأبواب قدامي لمشاركات بالبلد وبرا البلد. كتير عملنا عروض في رام الله، حتى وصلنا في فترة الجامعة وأنا طالبة طلعنا عروض في باريس بلجيكا كمان في لبنان، وبصراحة كانت عروض جدا رائعة، وكانت زي كأنها كمان دعم لأطفال المخيمات، ومرات بتكون أعمال خيرية في مناطق معينة، فحتى كمان فكرتها كانت إشي كتير جميل.
0: نعم كمان يعني تحمل رسالة أيضا يعني.
1: صحيح. تحمل رسالة كبيرة، وكلها أغلب العروض كانت يا إما مقطوعات تراثية يا إما مقطوعات غنى وطني، فدائما إلها رسالة وهادفة.
0: يعني على موضوع الأغاني، في مثل بقول لك عمره ما تكون للمغني غني.
1: صحيح.
0: نطبقه ولا ما نطبقه؟
1: في منه، لأنه الغنى للأسف يحتاج إلى مزاج، يعني بيحتاج الواحد يكون الظروف اللي حواليه شوي مريحة عشان يكون له نفس في الغناء. فيفضل المغني أنه تكون أموره مرتبة سابقا، مش أنه يتفاجأ أنه خلص بدنا إياك هلأ تغني.
0: آه يلا هيد. زي شباب اللي بيكونوا يعملوا الستاند أب كوميدي وبسوكولا. صحيح. ضحكنا يا عم شوي ضحكك.
1: مش ارتجالي بهالسرعة.
0: يعني صحيح. أنا بتضحكك. وعلى فكرة يمكن في قطاعنا في الإعلام والمصورين بتتفاجأ إنه واحد صورني، بتلاقي شاب بقول لك بعرفش أصورك يعني.
1: صحيح.
0: الموضوع بده استحضار.
1: صحيح يعني. صحيح.
0: فأنا مع المثل بقول لك عمر ما تكون للمغني غني، إنه أتك المغني غني لحاله لما صحيح. تجي لحظة الكيف. على موضوع الغناء، نور هويتك بالغناء بتحسيها مرات مش واضحة، يعني هو كلاسيكي هو غربي هو تراثي، يعني قد يكون هو مأخذ وقد يكون هو يعني شيء إيجابي يعني.
1: صحيح.
0: وين بتلاقيه؟
1: صراحة بلاقي حالي في كتير أماكن، ما بحب أنه نور تكون محصورة في مكان أو في خلينا نحكي في لون معين. بجوز من أكتر الألوان اللي أنا بحبها اللي هي الكلاسيكيات القديمة جدا جدا، 1940 أصفهان، أم كلثوم، فريد الأطرش، هاي هي الأحب لقلبي. ولكن بحاول كمان أني أخذ من كل الألوان. التراث لابد أن التراث يكون في جزء من غنى نور، لأنه هذا بيحمل طابع لإلنا، أصل لإلنا، بننقل رسالتنا، بنحكي عن ماضينا، بنحكي عن كل شيء حلو موجود عندنا، بنحكي عن الموسيقى بشكلها الجميل، فلازم يكون الإشي التراثي موجود. الوطني هو كمان من الألوان المفضلة عندي، سواء كان وطني محلي أو سواء كان وطني بالصورة العالمية. فبحب أنه يكون عندي تنوع في كل المجالات، والإشي بحسب ما بكون الإيفنت، إذا كان وطني بنغني وطني، إذا كان كلاسيكي بنغني كلاسيكي.
0: يمكن واحدة من الكلمات اللي قرأتها وانت بتحكي عن حالك بتقول أنه أنت تجيدين العزف على أقوى آلة موسيقية اللي هي صوتك.
1: صحيح.

0: صوت البشري هو أعظم آلة موسيقية. يعني الأشياء اللي بتطلع من الإحساس الداخلي ولا ممكن تترجم بأي آلة من الآلات. مزبوط، في ناس محترفة جدا بتحس وهي عم تعزف كأنها الآلة عم تحكي، بس ما في أعظم من الصوت البشري.
1: والعكس صحيح، ناس لما بغنوا بتحس أنه عماله بعزف مش بغني.
0: صحيح، أنه يعني تكنيك عالي جدا لدرجة أنه حتى الأشياء الصعبة بيقدر يجيبوها.
1: يعني وهذا جميل نور، يعني حسيت هاي الجملة وكأنك بتفتخري بهذا الصوت موجود عندك.
0: صحيح، هي موهبة، وأكيد ربنا ما بيحط موهبة بحدا أو بشخص معين إلا يكون في مغزى. يعني هاي موهبة موجودة، فواجبي ممكن أني أنا كمان أنميها وأشتغل عليها.
1: أنتجتي أول أغنية لك، شو كانت؟
0: أغنية ماله كانت، أو قبل ماله كان في أغنية بفترة الجامعة اسمها عروسة عم تحلى، وهي كانت عم تحكي عن جبل من جبال منطقة رام الله اللي هي مدينة روابي، تل الرابية. فعم يحكي عروسة عم تحلى فيك اللي جاي أحلى، إنه هالبلد لما تتعمر وتكبر.
1: مكتوبة يعني
0: مكتوبة عن المنطقة لروابي. صحيح، لروابي، فإنه لما تتعمر وتكبر هالبلد رح يكون فيها كل الإشي جاي أحلى. هاي كانت أول الإنتاجات عن طريق الجامعة، يعني عن طريق أساتذة الجامعيين.
1: وبعدين ماله؟
0: بعدين ماله، صحيح.
1: شو قصتها ماله؟
0: ماله بتحكي عن قصة حدا بيحكي عن النكبة، بيتذكر في الذاكرة كل الأمور اللي كانت في طفولته، كيف حياته، بيتذكر حبيبته كمان، بيتذكر كل التفاصيل الحلوة. من هون اجت أغنية ماله.
1: على موضوع الألبومات، شاركتي بإنتاج ألبومات، كان لك أغاني في ألبومات؟
0: صحيح، أحد الألبومات هي كانت للمعهد الوطني، معهد الإدوارد سعيد، ألبوم حنا في 2021 حاز على لقب أفضل ألبوم لموسيقى العالم في شهر 8. كان فيه مجموعة من الأغاني، من ضمنهم الأغنية اللي أنا شاركت فيها كل شيء تغير. فكانت هي طبعا من ألحان أستاذ إياد ستيتي، وجه له التحية، وكمان كلمات زياد سوالمة. كل شيء تغير، صخرة على شط المدينة، بتحكي كلمات هيك كتير حلوة عن البلد وجمال البلد، برضو كمان إلها معنى وقيمة كبيرة.
1: يا والله قديش إحنا اليوم بحاجة أنه نحكي عن البلد وجمال البلد.
0: صحيح،
1: فضل كل ما يحدث. يعني بقول أنا اليوم إحنا بحاجة لحملة مضادة لما يروج له الاحتلال، بقصة لا مستقبل بفلسطين ولا لا أمل في فلسطين. إحنا نقول أنه كل الأمل في فلسطين. صراحة بدنا هذا النفس، يعني بدنا نشد عليه شوي.
0: صحيح،
1: عن جد هالشباب شوي بدهم شوية أمل. يعني الشباب في الآخر بقول لهم هذا الوقت سيمضي، إن كان جيد سيمضي وإن كان عاطل سيمضي، وبالآخر التغيير واجب. إن شاء الله يكون الجاي أحسن. وفعلا نحكي عن جمال البلد. محطرة إشي في رأسك للأيام، بعرفش الفترات الجاي؟ أنا بعرف إحنا مرينا بظروف صعبة، يعني لا شك الكورونا أثرت. ممكن كانت الكورونا في بعض الأحيان للأشياء هاي بتكون ممكن كانت إيجابية،
0: إنه صحيح بياخدوا وقت يفكروا أكتر،
1: يفكر أكتر، بنعزل أكتر، والناس كانت مستعدة تسمع وتشوف أكتر لأنه كمان كانت في البيت. بعدين دخلنا هاي الحرب الشعواء، الحرب الإبادة اللي صارت في قطاع غزة. لا شك إنه واحد بينه وبين حاله كان بعيش حالة من الصدمة وحالة من الصراع. بعرفش قديش كان ممكن إنه ينتج. اليوم بعد ما فقنا من الصدمة صار لازم ننتج.
0: صحيح،
1: لازم ننتج، نحكي عن الحرب ونحكي عن السلم ونحكي عن البلد ونحكي عن غزة. شوفي راسك.
0: في كتير أشياء إن شاء الله على الطريق رح تكون حلوة، خاصة إنه كان إلي النصيب الجيد في إني أتعرف على جمعية اسمها قدمت منحة اللباني اللي هي 2048. هي منحة كانت لإنتاج أعمال موسيقية، وفروا مبلغ على أساس إنه الواحد يقدر إنه يعمل ينتج أعمال، يصورها، يسجلها. فإن شاء الله خلال الفترات القادمة كمان رح يكون في أعمال حلوة على الطريق. المشروع تبعي سميته نبض وسلام. نبض هو بيحكي عن، رح يكون جزء منه أغنية راقصة تحكي عن جمال البلد ولكن بطريقة مفرحة، وسلام تحكي عن ممكن شوية مشاعر هيك حزينة داخلية بتتمنى السلام. رح يتم طبعا عرضها بأغنية. فكنت جدا محظوظة في أني حصلت على المنحة، وخلال إن شاء الله الفترات القادمة رح أشتغل على أعمال حلوة.
1: هذا خبر منيح.
0: صحيح،
1: بس نبض سلام بتحسي بشبهنا.
0: صحيح شبهنا
1: يعني
0: كثير.
1: احنا من جوانا حدا بحب الفرح وبحب يرقص وبحب يغني بصوت عالي, ويمكن الاهازيج الفلسطينيه واغاني الحصاد واغاني الزيتون واغاني ايش ما بدك, كلها اغاني بتحكي عن فرحه وبتحكي عن حركه. صح. وبتعبر بالحركه عن الفرح, ونفس الوقت احنا بنعيش حاله الحزن هاي بال
0: تأمرنا للسلام. صحيح.
1: يعني قديش بيشبهنا هذا الحكي؟
0: بحس كتير بشبهنا, هو واقعنا أصلا. يعني إحنا بس يعني الفكرة أنه كل حياتنا يا إما أنه زعل وحروب وكوارث بتصير, بس بداخلنا إحنا يعني ناس مبدعين منحب الفرح منحب الحياة. ما بحب دايما نحط قالب على الفلسطيني أنه هو لازم دايما طول الوقت بيبكي
1: والضحية.
0: وحياته دمار وهو الضحية. لا, إحنا أصلا خلقنا من العدم أشياء كتير حلوة. إحنا بنشبه طائر الفنيق اللي من الرماد بيرجع بيكبر كمان مرة, وما في شيء بوقفنا, لا حروب رح توقفنا ولا كوارث ولا أشياء سياسية. إحنا هيك شعب بنحب الحياة
1: الفنيخ.
0: شو ما صار, بس أهم شيء إنه إحنا كمان ما نضل نضيق على بعض داخليا. يعني هيك إنه خلص ناخد الأمور أكتر بسلاسة وبساطة.
1: يعني يا ريت يكون في كمان حتى دعوة من خلال الفن إنه نتحمل بعض يا جماعة الخير. يعني عمال اليوم نتحمل ما نتحمله من الاحتلال ومن العالم وكل شيء بصير حوالينا. كل الضغط بصير بنضغط علينا, حتى في التعليم وفي صحتها بنضغط علينا. خلينا نفكر في بعض شوي, خلينا نتحمل بعض شوي.
0: صحيح.
1: فترة بدها تعدي, بس السؤال كيف رح تعدي؟ يعني تعدي بخير ولا مش على خير؟ فبالتالي بدنا نبذل هذا المجهود. عدد الفنانين, وهلا بنحكي عن عدد عدد الفنانين الفلسطينيين واللي بخرجوا بإنتاجات فنية بهذا المستوى صراحة قليل.
0: صحيح.
1: وهذا بتحسي إنه بحملكم مسؤولية؟ يعني لما بنكون احنا 20-30 فنان بكون بدنا نعمل عمل بتوزع الحمل, بس لما نكون 2-3 فالحمل بصير ثقيل
0: صراحة كتير. لأنه داخليا لو بتطلع على البلد هون معظم الفنانين خلينا نحكي اللي وصلوا لمرحلة أنه ظهروا خلينا نحكي أو انعرفوا, هم عدد كتير قليل ممكن من عندهم على الأصابع, يعني زملاء معروفين وبقالب صغير. كل اللي كانوا مبدعين كتير طلعوا برا البلد. يعني هلأ اللي بفرنسا, اللي بأمريكا, اللي بلندن, أسماء كتير معروفة لناس معروفين هلأ هذا البلد مش كتير احتضنهم فطلعوا برا البلد. فإحنا فعليا هون الموجودين بالبلد زي ما بقول مثل إردين وحارس عددنا كتير قليل والكوميونيتي تبعنا كتير صغير. بتأمل بس إنه يكون في دعم أكتر.
1: مسؤولية كتير كبيرة.
0: صحيح, مسؤولية كبيرة إنه خلص أنت يعني عندك موهبة لازم تقدم, أو أنت مضطر إنك يعني أو مش مضطر, هذا واجب عليك إنك تقدم رسالة.
1: وبالعدد الموجود بدك تتحمل.
0: صحيح.
1: يعني لو نور, من ايش بتخافي
0: حاليا؟ احنا ولا اشي. يعني ممكن بخاف انه يعني يوم من الايام عن جد هذا شعور مؤلم بالنسبه لي, اني عن جد اخذ خطوه واضطر اهاجر زي غيري برا البلد. ممكن هذا اكثر شعور مخيف بالنسبه لي, انه اضطر احكي انه لا خلص نور ما في لك اي تقدم بهاي البلد, خلص لازم تاخذي خطوه وتطلع برا البلد, ممكن عالميا تقدر تنجح اكثر. هذا شعور مرعب بالنسبه لي.
1: الصراحه بخوف. يعني حتى الواحد لما يفكر بينه وبين حاله انه بديش اوصل لهاي المرحله, وان شاء الله ما بنوصل لهاي المرحله. نور, بدنا اياك انت ويعني والشباب اللي زيك في البلد, لسه احنا بحاجه لهذا النفس وهذا الفن. الهويه الوطنيه والهويه الفلسطينيه. اذكر يعني في ايامنا وطفولتنا يعني في بعض الاغاني الوطنيه اللي ظلت عالقه في الاذهان, وكان لها دور في تعبئه الشارع. يعني اذكر بعض الاغاني زي نزلنا على الشوارع, اذكر بعض الاغاني لمرسيل خليفه في بدايه الانتفاضه الاولى والثانيه, وكان في الثانيه في كان مرحله اخرى من الاغاني. بعدين دخلنا في مرحله ثالثه من الاغاني ما بعد الانتفاضه الثانيه, يمكن بفتره 2016-17-18 كمان طلع نوع اخر لون اخر من الأغاني. بحس إنه الإشي لازم يكون موجه أكثر, بمعنى إنه اليوم ماذا يحتاج الشعب الفلسطيني وماذا يحتاج الشاب الفلسطيني لتعزيز هويته يقدم له عن طريق الفن وعن طريق الأغاني.
0: يعني إحنا بالفن بالآخر هو رسالة. أنا كتير بتضايق أو بكون مزعوجة من كمية الهجوم اللي بصير مرات على فنانين، إنه يعني وبالنسبة لهم كمان هو هذا مصدر رزق وعمل، بيصيروا يهاجموا الفنانين إنه لا في حروب، في أوضاع سيئة عم بتصير، الناس عم بتموت، أنتوا كيف عم بتغنوا؟ طب ما إحنا عم نحمل رسالة، إحنا عم ندعم بالطريقة اللي إحنا الوحيدة اللي عم نعرفها، عم نحاول نوصل صوتنا لبرا العالم محليا وعالميا، فهي طريقة من طرق المقاومة، يعني إنه صوتك أنت بتقدر تستخدمه زي ما تستخدم السلاح. شو بتحكي بالآخر بصوتك وين بده يوصل رح يكون جزء من المقاومة. فبحس إنه يعني ممكن مجتمعنا مش كتير بتقبل الكلام اللي أنا عم بحكيه، ولكن أنا مصرة إنه الغناء هو نوع من المقاومة.
1: لا يعني إذا بدك الصراحة ناس كثير بتحكيه متتفق معه، وأعتقد إنه قلة اللي ما بتتفق معه. يعني وعنا على مستوى الوطن العربي جوليا بطرس من الناس اللي تركت أثر في موضوع المقاومة وغانيها في المقاومة، حتى أصالة نصري يعني أوكي توجهها الفني بامتياز، ولكن في لحظة من اللحظات غنت للوطن وغنت للحرية. أحمد كعبور من الناس اللي ترك كمان بصمة في في في الفن المقاوم. وأعتقد عندنا في تاريخنا الفلسطيني يعني من أبو عرب يعني الله يرحمه، من الناس اللي غنوا للتراث والوطن والثوار. احنا بحاجة نحكي عن المقاوم، نحكي عن الوطن.
0: صحيح.
1: يعني يمكن أكثر ما نحكي اليوم نحكي عن الوطن، هذا ما نحتاجه، لأنه إحنا صيغة الوطن بشكله التقليدي اليوم بدأ يتساقط أو يتغير. يمكن لازم بلزمنا أدوات جديدة، يعني نفس الشباب نفسكم أنتم.
0: صحيح. أنا يعني من يومين أو من ثلاث أيام محمد عساف بعد غياب طويل لقله رجع بأغنية تحكي بنت البلد محلاها بالمسكرة وبلاها. ممكن الأغنية كتير بسيطة أو أنه هيك تريندي عن المألوف اللي عادة محمد عساف بيقدمه، ولكن الأغنية جدا جميلة، هي يعني وصلت للناس بسرعة، كانت كتير على أنه سهلة على الكلام. الناس انتقدت أنه ليش محمد عساف بيغني بهاي الطريقة. مش شرط أنه تكون دائما الأغنية حزينة عن الوطن، ممكن عن جد إحنا نتغنى بجمال الوطن، ببنت البلد، في ابن البلد، بظرافة أو حلاوة الناس اللي موجودة. فالأغنية قد ما لقت هجوم شوي نوعا ما من الناس إنه مش الإشي التقليدي اللي محمد عساف بقدمه، بس أنا شفتها ناجحة جدا صراحة. هي كانت بمشاركة مع سانت ليفانت برضو، مروان هو مغني كمان فلسطيني له أصول كمان غزة من غزة. نعم. فبالعكس الإشي كان رائع جدا، أنا شفته خطوة نحو صراحة أمل كبير.
1: بدك رأيي؟ مع أني أنا يعني لست ناقدا فنيا ولا، ولكني أشعر ومرات يكفي أن تشعر، شعرت بالأغنية قريبة من الناس.
0: صحيح.
1: إحنا بأمس الحاجة نقول محلاها بنت البلد.
0: صح.
1: ومحلاها البلد، ما بدنا كلمات ثقيلة، ولا بدي أغني أنا للعمق والفكر، بدي أغني
0: صحيح.
1: ببساطة.
0: صحيح. بدك تلامس بساطة الناس، وهذا إشي كتير ضروري.
1: ابن البلد ما شاء الله عليه، وبنت البلد ما شاء الله عليها، والبلد ما شاء الله عليها. إحنا اليوم بدنا ما يجمعنا، ويمكن هذا ما يجمعنا. يمكن أنا يعني بنحاز لمحمد عساف شوي، بس الفكرة إنه أنا فعلا شعرت، أنا شفت انتقاد خلاني أروح أدور على الأغنية، ما كنتش سمعها صراحة. بس لما سمعت الأغنية فعلا حسيت أنه بالعكس قريبة، وبحكي عن حلاوة أولاد البلد.
0: بلاس كتير حلوة، حتى تفاصيل الفيديو كانت في مرة محجبة كبيرة بالعمر، في أطفال كمان راحوا صوروا الفيديو في مخيم الوحدات، وهذا إشي كتير حلو صراحة. فرقة الدبكة كمان فرقة كمان رائعة جدا، يعني مزجوا كل إشي حلو كل إشي بسيط في فيديو كليب، فأنا صراحة بشوف العمل جدا ناجح.
1: يعني نور، وانا اعرف عليك اول كلمه حكيتها بنت البلد.
0: صحيح.
1: انا اولاد البلد، انا بعد اولاد البلد، يعني كلمه اولاد البلد هاي لها لها لها معزه، لها لها مكان، لها حضور. اولاد البلد اللي بتخلوش عن البلد، اولاد البلد اللي بتركوهاش حتى لو طلع برا، بس هو قلبه على البلد. صحيح. ومش خلال البلد، هذا ابن البلد. بنات البلد محلاهم يعني. لوين نور؟ لوين؟
0: يعني نور عم تطمح انه يصير في لها مشاركه بمهرجانات عالميه، مهرجانات معروفه عالميا ضخمه، خلينا نحكي بيشاركوا فيها المع نجوم الوطن العربي. بتمنى انه في يوم من الايام يكون لي مشاركه بعمل ضخم جدا، يكون في اوركسترا كتير كبيره وراي، موسيقيه عظيمين بيعزفوا، وانا اكون جزء من هذا العمل.
1: جميل. يعني فكرة المشهد اللي حكيتيه هاي صورة المسرح.
0: صحيح.
1: هو المسرح بيخوف أصلاً بطبيعة الحال، فتخيل يكون المسرح مليان من العازفين والأوركسترا الموجودة. بتفكري بالأغاني وأنت يعني اشتغلت شوي على موضوع الأغاني الكلاسيكية.
0: صحيح.
1: طورت فيها شوي، ما بعرفش إذا كلمة تطوير مناسبة، ولكن كان في تغيير عليها بما يتناسب يمكن مع الإيقاع اليوم، مع السماع اليوم. بتفكري ممكن تتطور هذا الموضوع أكثر من هيك، بمعنى تشتغلي على موضوع الأغاني الكلاسيكية بلونك بطبعك؟
0: الغنى الكلاسيكي نهائي ما بيموت، فش في أي مرحلة من حياتنا حسينا أنه إحنا زهقنا من أم كلثوم أو من أسمهان أو من عبد الحليم. ولكن فكرة أنه لما تعملت الأغاني في زمانهم هي كانت أغنية في عرض واحد كامل، فكانت الأغنية بدها تأخذ يعني وقتها الممل وشرحها الطويل. هلأ بتحس الأذن شوي صعب عليها تقعد تسمع أغنية ثلث ساعة كاملة، فهلأ بدك تحاول أنك تأخذ جماليات الكلاسيكيات وتعرضها بطريقة مودرن أكتر، بس ستيل بدك تحافظ عليها. ما بده يكون في صراحة يعني عم بتشوف كتير ناس عم بتقدم الفن الكلاسيكي بطريقة مش جميلة ومش محافظ على كلاسيكيتها وجمالتها. فكرة أنك تنقلها ولكن بطريقة جميلة تحافظ عليها ولكن تكون مقبولة للجيل الحالي إنه يسمعها.
1: مع إعادة التوزيع أنت؟
0: مع إعادة التوزيع صحيح أنه يعيد توزيعها، ممكن مثلا الأغنية الكلاسيكية تتحول لجاز، ممكن تتحول للون تاني معين، بلاكس بترجع بتحييها وبتبين جماليتها.
1: يعني هي الأغنية الكلاسيكية أغنية وكلمات وأداء وموسيقى.
0: صحيح.
1: يعني التغيير في واحدة منهم أكيد بده يطلع شيء جديد.
0: صحيح.
1: يعني الأغنية لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من شكل إلى آخر إذا بدنا نطبق عليها قوانين المادة. ولكن أنا بعتقد في مرق تجارب في ناس حاولت تتغير شوي على الأغنية الكلاسيكية وفعلا كانت جميلة بس لم تدوم.
0: صحيح.
1: برجع لك ترجع الاصليه الاغنيه الاصليه الكلاسيكيه للواجهه من جديد.
0: صحيح. الاحساس الاساسي هو او الشعور الاساسي للاغنيه الكلاسيكيه لازم يكون موجود، ولكن انت بتقدر تعرضها بلون او بطريقه مختلفه الناس تتقبلها اكثر.
1: على مستوى الدراسه يعني وانت كنت تفكري انه ممكن تستكملي دراستك الدراسات العليا في موضوع الموسيقى او التخصص في موسيقى معينة؟
0: صحيح. أنا كنت أطمح وبشدة لليوم، هو حلم كمان بالنسبة لي أني أدرس الغنى الأوبرالي المسرحي. كتير نفسي، بتمنى لو كان عن جد عنا بالبلد. ممكن الحياة الواحد لما بيتزوج بصير عنده أطفال بيعطي أولويات وهيك بصير يبعد فكرة السفر عن البلد وأنه بده يطلع سنين يتعلم ويرجع وهيك، بيكون مع الأطفال شوي صعب الإشي. بس بحس مرحلة معينة ممكن يكبروا وأرجع أكمل أنا أشتغل على حلمي، فبالعكس ما فقدت الأمل وبالعكس عم بعمل سيرش كتير موسع على موضوع إذا في مكان ممكن هيك يستقبلني أكمل هاي الدراسة.
1: يعني بحكم أنه أنا سابقك بالعمر بقول لك بتفكر بطريقة منطقية. يعني في فترة من فترات
0: بدك تضحي شوي.
1: بدك تضحي يعني أو هو واجب بدك تعمله.
0: صحيح.
1: مع الناس اللي جبتهم على الخليقة قلت له تعال.
0: صح.
1: فبدك تكمل معه مشواره. هلا قريبا أنا بخلص مشواري، في عندي بلان تاني عشان أرجع أكمل. فهي الطموح لا ينتهي.
0: صحيح.
1: لا له علاقة بالعمر ولا له علاقة بالمكان ولا الزمان. الطموح إذا كان في حدا بشغف بلحقه.
0: صحيح.
1: قديش ممكن تلحق طموحك؟
0: بصراحة بحس إنه ممكن ألحق طموحي وين ما تكون. بحس بالفترة اللي بصح اللي فيها فرصة عن جد خليني أسميها ذهبية أو تكون مفصلية في تاريخي، رح أخذها صراحة بكل الريسك تبعها بكل الخطورة، خاصة أنه هلأ أنا قررت أنه ما أرجع أشغل بأي شركة، ما بدي أي شغل ما إله علاقة بدراستي أو تخصصي أو شغفي، فتركت كل الأشغال اللي اشتغلتها في حياتي سابقا وهلأ فقط شغلي فقط في مجال الموسيقى. فبحس أنه هلأ أنا نور جد قادرة أني أحكي أني رح أنطلق وين ما كان.
1: وهذا قرار مش سهل.
0: لا قرار مش سهل على كتير أصعدة. على الصعيد المادي بيكون صعب لأنه لسه بدك ترجع بعد الحرب وبعد كل هاي الأمور تنشئ حالك من أول وجديد، الناس ترجع تسمع عنك، يشوفوا حفلاتك، يتعرفوا عليك أكتر. وبنفس الوقت تحدي كتير حلو أنه فعلا أنا رح أعمل الإشي اللي بحبه وما أندم بيوم من الأيام أني أنا تركت هاي الطريق.
1: بتحاولي تصنعي المهنة من خلال الموسيقى ومن خلال الفن ومن خلال صوتك؟
0: صحيح، بحاول جاهدة أنه يكون في عروض يعني دائما في مقابل مادي على أساس أنه يكون في إلي دخل منها يساعدني بالحياة، لأنه طبعا هاي بالآخر مهنة بتكون. بس مستعدة هلأ، صحيح مستعدة بهاي المرحلة أن أعمل عروض أنا مقتنع فيها وبحسها أنها مهمة جدا بدون أي مقابل مادي، بحيث أني أقدر أني أكبر السيفي الموسيقي تبعي وبعدين أنطلق وين ما بدي.
1: يعني يعني ممكن هذا حدا هلأ يمسكها هاي من إحدى الجمعيات اللي بيشتغلوا في الموضوع الإنساني، وإذا كان المجال مفتوح فليكن، ليش لا يعني.
0: بالعكس أصلاً هو العمل الخيري هذا جزء أصلاً من رسالة الفنان. نعم. يعني ما بزبط أنت يكون في عن جد عمل تطوعي وتطلب مقابل، بالآخر أنت بتأدي هذا الإشي من ناحية إنسانية أكثر من أي تفكير مادي.
1: دائما بيجي في بالي سؤال، الفنان بدندن هو لحاله بغني هو لحاله؟
0: طبعا أنا ما بصدق الصغار يطلعوا شوي من البيت يكون هيك فيش كتير إزعاج، ودائما دائما يعني بدندن بيني وبين حالي، بتذكر الأشياء اللي بحبها، الأشياء اللي بدها شوي صوت عالي باخد راحتي فيها أكتر، فطبعا كل فنان بدندن.
1: يعني الرسام بالعكس بدور على الخلوة عشان يرسم مرات، بس بحس إن الفنان ممكن بده جمهور ولا مرات بده يغني لحاله لإله يعني.
0: لا بيقدر يغني إله.
1: يعني أحد له يعني هذا من حسن الحظ، الواحد صوته مش كثير حلو لكن مزاج الناس ويغني. يعني نور رسالتك للناس اللي بتحب الفن، الناس بتحب الغناء، الناس صوتها عندها خامة صوت والناس بتتردد، صراحة في تردد، حالة من التردد لأنه المجتمع ولأنه طبيعة زي ما تفضلت العمل.
0: صحيح.
1: كل هاي تحديات. لو إجا حدا سألك قال لك أنا عندي هاي خامة الصوت وبحب وأنا خريج خلصت توجيهي، أروح موسيقى ولا لا، أو أروح تخصص واحد من تخصصات الفنون الموسيقية؟
0: بنصحه بشدة بغض النظر عن كل المعيقات عن كل الصعوبات، بس ما بحب أشوف عن جد بني آدم موهوب ما بيكمل طريقه بهذا المجال إلا إذا هو ما بحب، هذا إشي تاني. بس من فترة كان في عندي حفل في رام الله وتصادفت مع طفل ممكن عمره حوالي 12 أو 13 سنة، فبيحكي لي أبو ابني صوته كتير حلو بس بدي إياك تسمعي صوته. فبالعادة كتير أهالي صراحة بيجوا بيعملوا هاي الحركات وبيكون الولد لا عنده صوت ولا عنده
1: إشي،
0: إنه عادي. تفاجأت الطفل صوته زي العصفور، بقول له أمانة ابنك أمانة إنك تحاول عن جد إذا هو بده يكمل بهذا الطريق تدعمه، لأنه ابنك عنده موهبة يعني ممكن توصله لأبعد مكان بالعالم. فبالعكس أنا مع إنه الأهل يدعموا أولادهم شو مكان اختيارهم، وأي حدا بتوجه لي رح أدعمه كاملا.
1: ما فكرتيش تعمل لي أكاديمية أو يعني تعلم موسيقى بشكل فردي؟ أو
0: أكتر إشي ممكن يكون بالنسبة لي صعب هو التعليم صراحة. ما بحس حالي عندي يعني خلينا نحكي بالضبط في هذا المجال، فبحس أنه أشتغل على حالي أكتر ممكن يكون أفضل.
1: يعني بالعادة الفنانين بكون أنه أنا بدي
0: بده أكاديمية وبده يدرس وبده طلاب، أنا بحس أنه لا شوي بعيد عني.
1: أغني.
0: بعيد شوي أغني.
1: رح نشوف لك إشي إنتاجات قريبة غير موضوع المنحة اللي كنا نحكي عنها.
0: صحيح، عم بشتغل على إنتاجات كمان أنا خاصة عم بعملها، خلينا نحكي عم بحط حويشتي في هالأعمال، بتمنى أنها تلاقي نجاح، بس بحس أني لازم يعني أبذل جهد شخصي مني ومادي عشان أوصل، ما بدي أضل أستنى دعم يجي من هون أو من هناك. لازم الفنان يشتغل على حاله بكل الطرق عشان يقدر في يوم من الأيام يوصل للي بده إياه.
1: ولا فكرة شركة إنتاج تتحمل إنتاج
0: ممكن يعني إذا كان خلينا نحكي السيفي تبعي خلال الفترات القادمة مليان زخم، في إنتاج في أعمال منتجة بطريقة جميلة، أكيد رح يكون في مجال إنه الشركات هاي تطلع يعني تأخذ بعين الاعتبار.
1: واللي بده يسمع نورف وين نسمعها؟
0: رح اسمعوها في المراكز الثقافية في البلد، حتى في الكافيهات البسيطة، في الجمعيات الخيرية، أنا موجودة في كل مكان، ما عندي تكبر ولا لأي مكان بروح بغني فيه.
1: لطيفة هذا.
0: بالعكس بحب حتى أشارك في أبسط الأماكن زي المخيمات، المراكز التعليمية للأطفال، كتير بحب. وأول ما يجيني دائما أعمال حتى كمان أقدمها خيرية بدون مقابل بكون متحمسة عليها أكثر من اللي فيها شغل. ممكن الحفلات الخاصة هي مش أكثر إشي كمان أنا بحبه ولكن بتجيب دخل مادي، بس هي الأقرب لقلبي هي الحفلات والمسارح.
1: يعني واضح أن المسرح قصة.
0: صحيح.
1: وقت المسرح إلك قناة قناة على اليوتيوب أو
0: موجود؟ صحيح قناة باسمي موجودة
1: باللغة العربية باللغة الإنجليزية القناة.
0: صحيح. لا هي بالعربية
1: يعني، بس لأنه الناس كمان بدها اللي بسمعونا هلا بتابعونا كمان اللي بده يدور على الأغاني موجودة على اليوتيوب.
0: هي نور فريتخ موجودة على السيرش تطلع على القناة.
1: نعم موجودة، وأنا شفت عشان هيك سألت، بحب أني أحكي عنها بصوت عالي خلي الناس كمان تسمعها. كلمة أخيرة للناس اللي بتسمعك يا نور.
0: بتشكر الجميع، بتمنى الكل يعيش بسعادة، الناس تبلش أكتر تتقبل موضوع الثقافة والموسيقى، وإحنا عم نمشي في اتجاه كتير جميل على فكرة وعم نتطور كتير. بتمنى أنه البلد تتحسن أكتر، يصير في دعم من الحكومات من البلديات، يهتموا أكتر في المسارح في المنظومات الثقافية بشتى ألوانها، وهي هي
1: يدعموا أولادنا.
0: صحيح.
1: في الموضوع الفني
0: يدعموا ابن وبنت البلد،
1: ابن وبنت البلد، اولادنا قصدينا ذكورا واناثا يعني، عشان اكون مجندر انا يعني ما بقدرش غير اكون هيك.
0: صحيح.
1: نور فريتخ بدي اشكرك جزيل الشكر، شكرا لوجودك اليوم معنا، والحديث يطول وان شاء الله بنسمع لك اعمال جديده وبنشوفك على المسارح على اكبر مسرح، وراكي 500 واحد اوركسترا بيعزفوا وراكي ان شاء الله، عشان واقف اقول لك هاي زبطت يا نور هيك
0: واخيرا
1: ان شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. كتير لك أحمد. شكرا.
1: يسعدك. وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا، شكرا جزيلا على متابعتكم دوما، وانتظرونا دائما في بودكاست ضيف الراية، وإن شاء الله الأسبوع القادم رح يكون معنا ضيف جديد وحكاية جديدة ومحتوى جديد. تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، ضلوا بخير.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساءً

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنيدي إنا كنا.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 6:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: راية دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
9: من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: Ladies and gentlemen,
1: This is going to be
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
3: Stand by for action.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
1: من

إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك يا رب الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. يا رب أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، لا إله إلا أنت العظيم الحليم. والصلاة والسلام على حبيبك رسول العالمين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم اغفر لنا عقوق الوالدين، اللهم اغفر لمن أخطأ في حقك يا رب العالمين، اللهم اغفر لمن أذنب بالليل والنهار، اللهم اغفر لنا نعما أنعمت بها علينا واستعملناها في غضبك. اللهم إليك نشكو بدنا غذي بنعمتك ثم عصاك، اللهم إليك نشكو لسانا نطق بأمرك ثم اغتاب، اللهم إليك نشكو عينا نظرت بأمرك ثم نظرت للحرام، اللهم إليك نشكو قلبا خلقته ثم غفل عنك ونسيك، اللهم إليك نشكو عقلا أنعمت به علينا ثم نسيك، اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: راية اف ام تعيش معها اجمل وارقى الالحان.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقول جوناثان كول في كتابه المعنون العقاب دونالد ترامب والحملة التي غيرت أمريكا والصادر عام 25/20 ميلادي بأنك إذا أردت أن تشاهد الانتخابات الأمريكية من خلف الستار فهذا هو الكتاب الذي يفتح لك الباب على مصراعيه. الصحفي كول يأخذنا في محاولة لفهم الكواليس التي تقود نحو صناعة القرار والتي سبقت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليعيد بناء الطريق من نهاية ولاية بايدن إلى بداية الولاية الثانية لهذا الرئيس. القصة هنا ليست مجرد أرقام انتخابية، إنها قصة قرارات وانسحابات ومفاجآت ومحاولات اغتيال وحسابات سياسية تغيرت بسرعة مذهلة. ليتابع كول أزمة بايدن بعد المناظرة ثم صعود كاميلا هاريس ليشرح كيف أعادت حملة ترامب ترتيب أوراقها في سباق بدأ في لحظات كثيرة وكأنه يتحرك خارج السيناريو المتوقع، لكن العنوان القائم على الانتقام والعقاب إنما يكشف جانبا مهما من الرواية. فترامب دخل الولاية الثانية محملا بذاكرة المعارك السابقة والتحقيقات والمحاكمات والعزل والانتخابات المتنازع عليها والخصومات التي صنعت جزءا كبيرا من خطابه السياسي. ولذلك يتابع الكتاب تطور مفهوم الثأر السياسي والحساب مع الخصوم كجزء من المناخ الذي أحاط بعودة ترامب في ولايته الثانية. ويعتمد الكاتب على وصول واسع لشخصيات من داخل هذه الحملات والبيت الأبيض ويقدم تفاصيل من وراء الأبواب المغلقة ليساعد في فهم ما لا يظهر دائما في المؤتمرات الصحفية. ومن هنا تأتي قيمة هذا الكتاب، فهو لا يقدم نظرية مجردة بل يحاول إعادة بناء الأحداث من شهادات ومعلومات مباشرة. وفي القراءة الإذاعية تبدو الرسالة واضحة، أمريكا لم تصل إلى يناير كانون ثاني من العام 25/20 ميلادي في يوم واحد، وإنما تراكمت سلسلة طويلة من القرارات والأخطاء والمخاوف والمفاجآت. والكتاب يتركنا إذن أمام سؤال مفتوح، هل عودة ترامب مجرد انتصار انتخابي أم بداية إعادة ترتيب عميقة للسياسة الأمريكية؟ إنه كتاب عن حملة انتخابية لكنه في جوهره قصة عن القوة والخصومة والعقاب والانتقام وكيف يمكن للانتخابات أن تغير اتجاه بلد كامل فعلا. الآن لاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
4: أنا لاعب من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
3: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
4: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، أول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
3: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. الملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: وانت بلاش.
1: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
2: رايق رايق.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
8: دمر 5,000 من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
9: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
10: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يوميا عدا الجمعة، الواحدة ظهرا.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم بجمالك بجلالك، بقدسك بقدرتك، بعظمتك بجبروتك، برحمتك بسلطانك، بعظيم شانك، تولى أمري، يسر أمري، أحلل عسري، اشرح صدري، أيد رغم أعدائي بيد معونتك عزي وقدري. انظرني بعين الرحمة التي تجليت بها على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين. يا مجير المستجيرين، يا أرحم الراحمين، يا حاضر يا ناظر يا معين يا قادر، يا علي يا عظيم، أغثني بفضل بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والأهوال، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك أن تجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك ألف صلاة وسلام على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي، واجعلنا يا مولانا منهم حقيقةً.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الله يا باسط يا فتاح يا عليم، يا ودود نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد عنك، واغفر لنا بنور قربك ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، وأعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، أسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى عنايتك، وأن تتحد ذاتنا بذاته المقدسة بجلالك، وتتحقق صفاتنا بصفاته المشرفة بمحبتك، وتبدل أخلاقنا بأخلاقه المعظمة بكرامتك، فيكون عوضا لنا عنا، فنحيا كحياته الطيبة النقية، ونموت كموتته السوية الرضية يا رب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: أتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: صوتها عالٍ،

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
2: شعرها بيطير

العشرة. خف بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة على العشرة، كل سبت العاشرة صباحا على رايا FM ورايا TV.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت،
9: من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: ها
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
2: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

طال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راية اف ام، الصوت الاجمل. وبالجمار

لك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاني

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقول جوناثان كول في كتابه المعنون العقاب دونالد ترامب والحملة التي غيرت أمريكا والصادر عام 25 20 وألف ميلادي، بأنك إذا أردت أن تشاهد الانتخابات الأمريكية من خلف الستار فهذا هو الكتاب الذي يفتح لك الباب على مصراعيه. الصحفي قال يأخذنا في محاولة لفهم الكواليس التي تقود نحو صناعة القرار، والتي سبقت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليعيد بناء الطريق من نهاية ولاية بايدن إلى بداية الولاية الثانية لهذا الرئيس. القصة هنا ليست مجرد أرقام انتخابية، إنها قصة قرارات وانسحابات ومفاجآت ومحاولات اغتيال وحسابات سياسية تغيرت بسرعة مذهلة. ليتابع كال أزمة بايدن بعد المناظرة، ثم صعود كاميلا هاريس ليشرح كيف أعادت حملة ترامب ترتيب أوراقها في سباق بدأ في لحظات كثيرة وكأنه يتحرك خارج السيناريو المتوقع. لكن العنوان القائم على الانتقام والعقاب إنما يكشف جانبا مهما من الرواية. فترامب دخل الولاية الثانية محملا بذاكرة المعارك السابقة والتحقيقات والمحاكمات والعزل والانتخابات المتنازع عليها والخصومات التي صنعت جزءا كبيرا من خطابه السياسي. ولذلك يتابع الكتاب تطور مفهوم الثأر السياسي والحساب مع الخصوم كجزء من المناخ الذي أحاط بعودة ترامب في ولايته الثانية. ويعتمد الكاتب على وصول واسع لشخصيات من داخل هذه الحملات والبيت الأبيض، ويقدم تفاصيل من وراء الأبواب المغلقة ليساعد في فهم ما لا يظهر دائما في المؤتمرات الصحفية. ومن هنا تأتي قيمة هذا الكتاب، فهو لا يقدم نظرية مجردة، بل يحاول إعادة بناء الأحداث من شهادات ومعلومات مباشرة. وفي القراءة الإذاعية تبدو الرسالة واضحة: أمريكا لم تصل إلى يناير كانون ثاني من العام 25 20 وألف ميلادي في يوم واحد، وإنما تراكمت سلسلة طويلة من القرارات والأخطاء والمخاوف والمفاجآت. والكتاب يتركنا إذن أمام سؤال مفتوح: هل عودة ترامب مجرد انتصار انتخابي أم بداية إعادة ترتيب عميقة للسياسة الأمريكية؟ إنه كتاب عن حملة انتخابية، لكنه في جوهره قصة عن القوة والخصومة والعقاب والانتقام، وكيف يمكن للانتخابات أن تغير اتجاه بلد كامل فعلا الآن. لاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: راية FM الصوت الأجمل.

0: راية اف ام الصوت الاجمل.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون اثرا لا يزول، اختار ضيوفنا ان يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الامل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
4: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
3: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
4: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، أول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
3: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: راية أف أم تعيش معها.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راية.بي.أس. الساعة الآن 11:00 مساء.
1: أنا أريد.
2: أنت أريد.
1: هو أريد.
3: وهي أريد.
4: إحنا أريد.
1: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية.بي.أس.
0: راية.بي.أس. بوابة الوطن. من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: رايا اف ام تجمع كل الاذواق.
1: كرام تاجاز طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب ظلم الحب كل اصحاب من الحب بعدين بتنظف ها.

كثير يا والله كثير ما كثير ابو عصام ما بكون غني ما بغني سمعونا هرتوها الله اشهد ان لا اله الا الله.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راي أف أم.
1: موسيقى.
0: موسيقى. أغاني. أخبار. أخبار. نرافقك في كل المناسبات. راي أف أم.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.